إذا شاغت ينق آتورو كرادي ومجرني أفو داشا ميت من تناف وجريدو سرند تسن هارو موراتو تسن هارو مورا هرمين سيك هلاتنك في جتيرت لكو سلاب هنب وجريدو سرند تسن هارو مورا كور وارو منوكت كسنم مكتستلو في جنوكت مراجيانوكو تيارتين بسانتال أشرا

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye овозы.
2: Диплеер Türkiye'nin peki radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Redi Amuriye Türkiye.
8: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este Radyo Voz de Türkiye.
11: こちらはトルキエの声ラジオです。
3: スボルはグラソットナトルキエ。
0: エフィルダトルキエオボズラジオサ。
12: イッツトルキエハンギアラジオヤ。
6: オールドラジオグラストルキエ。
13: トルキエウヌラジオソ。
6: ブラストルキエニンセシラジオソ。

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 28 من مايو أيار 2026 المصادف يوم الخميس. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج الأجندة الجيوإقتصادية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع الحجاج الذين يؤدون مناسك الحج في الأراضي المقدسة، وهنأ جميع الحجاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقد التقى وزير البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ مراد كروم المتواجد في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج بالحجاج الأتراكي هناك. وخلال اللقاء اتصل الوزير كروم بالرئيس أردوغان هاتفيا ونقل إليه سلام الحجاج، وهنأ كروم الرئيس أردوغان بالعيد قائلا: سيد الرئيس، لدينا هنا ما يقرب من 300 حاج، هل تودون مخاطبتهم؟ وخاطب الرئيس أردوغان الحجاج عبر الهاتف قائلا: تقبل الله منكم، فليكن الله عونكم ومساعدكم، وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع الأخوة الحجاج باسمي وباسم شعبي. وتمنى أردوغان أن يكون العيد مباركا على الحجاج قائلا: بلغكم الله أعيادا عديدة ومديدة بالخير واليمن. هذا وقد صفق الحجاج الأتراك بحرارة للرئيس أردوغان عقب كلمته التي وجهها إليهم. هنأ رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان جنود الجيش التركي القائمين على الدفاع عن الوطن بمناسبة العيد قائلا: أهنئ من أعماق قلبي بمناسبة العيد جميع منتسبي جيشنا الذين يؤدون مهامهم في بلادنا ومنطقتنا ومختلف أنحاء العالم، ويسهرون ليل نهار من أجل هذا الوطن الذي نعتبره أغلى من أرواحنا. وقد التقى وزير الدفاع الوطني شارل جولار في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك بجنودنا في مركز كتيبة أرداء الحدودية التابعة لقيادة لواء الحدود التاسعة المتمركز في أدرنا، والذين يؤدون مهامهم على الحدود اليونانية. وانتقل الوزير شارل جولار والقادة المرافقون له بعد ذلك إلى ساحة المراسم لتبادل تهاني العيد مع الجنود. وعقب ذلك تحدث الوزير جولار هاتفيا مع الرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وأطلعه على تواجدهم في أدرنا وأنهم أدوا صلاة العيد في جامعة السليمية. وشدد الوزير جولار على أن الجنود في مركز كتيبة أرداء الحدودية يحمون الحدود بكل حزم وفعالية قائلا: بصفتنا القوات المسلحة التركية نهنئكم بالعيد بأصدق تمنياتنا. ثم ترك الوزير جولار الكلمة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وفي خطابه الذي وجهه إلى صقور الحدود قال الرئيس أردوغان ما يلي: منتسبي قواتنا المسلحة التركية الأعزاء ويا جنود جيشنا الباسل الأبطال، أحييكم بأحر مشاعر القلبية وبكل مودة، وأهنئ جميع جنودنا الذين هم مصدر فخر لأمتنا وعائلاتهم العزيزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأهنئ من أعماق قلبي جميع منتسبي جيشنا الذين يؤدون مهامهم في بلادنا ومنطقتنا ومختلف أنحاء العالم، ويسهرون ليل نهار من أجل هذا الوطن الذي نعتبره أغلى من أرواحنا. وأستذكر بالرحمة جميع شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلالنا، وأتمنى الشفاء العاجل لجرحانا، كما أحيي بكل احترام عائلات شهدائنا وجرحانا، وأسأل الله العلي القدير أن يقضوا عيدا صحيا وآمنا ومباركا. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلتان وامرأتان، وأصيب 18 آخرون بجروح جراء هجوم شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة. وفق المعلومات المستقاة من مصادر محلية، فقد شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مبنى في مدينة غزة، وأسفر الهجوم عن أضرار جسيمة في المبنى، وتم على إثره توجيه العديد من فرق البحث والإنقاذ والطواقم الطبية إلى المنطقة. وذكر بيان صادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلتان وامرأتان وإصابة 18 شخصا بجروح. من جهة أخرى زعم بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف عنصرين بارزين من حركة حماس في غزة. ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته دون انقطاع على غزة على الرغم من اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025. وفقا لبيانات السلطات الفلسطينية، فقد استشهد أكثر من 910 فلسطينيين في الهجمات التي شنتها إسرائيل على غزة منذ بدء وقف اطلاق النار.
أعلن الجيش الإسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار منطقة واسعة تقع جنوبي نهر الزهراني في لبنان منطقة قتال، مطالبا سكان المنطقة بترك منازلهم والتوجه إلى شمال النهر. وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي الدرعي أن المنطقة التي تضم عشرات البلدات الواقعة جنوبي نهر الزهراني هي منطقة قتال، موجها تهديدات بشن هجمات عليها. وطالب الدرعي بسكان المنطقة بترك منازلهم والتوجه إلى شمال نهر الزهراني الذي يبعد نحو 30 كيلومترا عن خط الحدود. وكان الجيش الإسرائيلي قد واجه تهديدات مماثلة بالإخلاء للعديد من البلدات في الجنوب خلال الهجمات التي بدأها على لبنان في 2 مارس/آذار الماضي، وطالب السكان حينها بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني. ومع ذلك عاد جزء من السكان إلى منازلهم عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 نيسان/أبريل الماضي. من جهة أخرى، واجه الجيش الإسرائيلي أيضا تهديدات بشن هجمات على مدينة صور والمناطق المحيطة بها، مطالبا السكان بترك منازلهم. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي مدنيين غربي مخيم جباليا للاجئين الواقع شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة فلسطينيين 2، أحدهما جراحه خطيرة. ووفقا للمعلومات المستقاة من مصادر طبية، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما استهدف محيط مسجد حطين في منطقة الفالوجة الواقعة غربي مخيم جباليا للاجئين. وتم نقل الفلسطينيين اللذين أصيبا في هجوم المسيرة التي استهدفت المدنيين غربي مخيم جباليا.

0: إسرائيلية وأحدهما في حالة حرجة إلى مستشفى الشفاء الواقع غربي مدينة غزة. وأشير إلى أن هذا الهجوم الذي نفذ رغم اتفاق وقف إطلاق النار يشكل انتهاكا للاتفاق المبرم في تاريخ 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025. أقدم مستوطن إسرائيلي في منطقة مسافرياتا جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة على مهاجمة أم فلسطينية، مما أدى إلى سقوطها أرضا برفقة طفلها، في حين قام بضرب أحد الكلاب باستخدام عصا. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي قيام أحد المستوطنين الإسرائيليين بدفع أم فلسطينية وطفلها وإسقاطهما أرضا في قرية بمنطقة مسافرياتا، كما وثقت اللقطات قيام المعتدي الإسرائيلي بعد ذلك بتوجيه لكمة إلى مواطن فلسطيني آخر. وفي سياق متصل، هاجم المستوطنون الإسرائيليون عائلات فلسطينية في منطقة الخلايفة الواقعة شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وأفاد الناشط الفلسطيني فارس كعابنة بأن المستوطنين الإسرائيليين هاجموا عائلات فلسطينية في منطقة الخلايفة التابعة لقرية الطيبة شرقي رام الله. وأشار كعابنة إلى أن الإسرائيليين يتعمدون إدخال قطعان الأغنام والإبل إلى المحيط منازل الفلسطينيين، مما يتسبب في إلحاق الأضرار بالممتلكات وتدمير الأشجار في المنطقة. وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتزامن مع توسع النشاط الاستيطاني.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلنت المملكة العربية السعودية أن الوضع الصحي العام للحجاج الذين يؤدون مناسك الحج مستقر، وأنه لم يتم رصد أي تهديد يمس الصحة العامة. وقدم المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبد العزيز عبد الباقي خلال مؤتمر صحفي عقد بهذا الشأن معلومات تتعلق بالوضع الصحي للمسلمين الذين يؤدون مناسك الحج في الأراضي المقدسة. وأشار عبد الباقي إلى خضوع 466 شخصا للعلاج في الأراضي المقدسة إثر ظهور أعراض الإجهاد الحراري ضربات الشمس عليهم، قائلا: الوضع الصحي العام للحجاج مستقر، وبفضل النظام الصحي عالي الكفاءة لم يتم رصد أي تهديد صحي. وأشار عبد الباقي إلى أنه تم تقديم خدمات صحية لأكثر من 1.2 مليون شخص منذ بداية موسم الحج، لافتا إلى أنه من بين هذه الخدمات تم التعامل مع 83 حالة طارئة وإجراء 29 عملية قلب مفتوح. من جانبه، صرح المتحدث باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية عبد العزيز العتيبي بأن قوافل الحجاج الذين أتموا مناسك الحج ستأخذ في مغادرة الأراضي المقدسة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق لـ29 مايو أيار. أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن 23 سفينة قد عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 ساعة الماضية، مؤكدة أنه لم يسمح بسير سفن الدول التي وصفتها بالمعادية. إذ صدر بيان عن القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، وذكر البيان الخطي أن 23 سفينة بما في ذلك ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى قد عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية تحت تنسيق وأمن القوات البحرية. وجاء في البيان العبارات التالية: يحظر مرور سفن الدول المعادية من مضيق هرمز. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في المنطقة ردا على الهجوم الذي استهدف بندر عباس، في حين أعلنت الكويت أنها تعرضت لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان خطي له أنه في عقاب الهجوم الجوي الذي شنته الولايات المتحدة فجر اليوم على نقطة محيطة بمطار بندر عباس، فقد تم قصف القاعدة الجوية الأمريكية التي كانت مصدراً للهجوم. وجاء في البيان: هذا الرد هو تحذير جاد ليعلم العدو أن عدوانه لن يمر دون رد، وفي حال تكراره سيكون ردنا أكثر حزماً، إن مسؤولية عواقب الهجوم تقع على عاتق المعتدي. وفي حين لم يتم تحديد الدولة التي تقع

البحرية التجارية. وذكر البيان الصادر عن الحساب الرسمي للجيش الكويتي على منصة التواصل الاجتماعي أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ. وأكد البيان أن أصوات الانفجارات التي يمكن سماعها ناتجة عن تصدي منظومات الدفاع الجوي للهجمات، ودعا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، ولم يقدم البيان معلومات مفصلة حول مصدر أو طبيعة هذه الهجمات. صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بأن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمراء مثل حقها في تخصيب اليورانيوم والاحتفاظ باليورانيوم المخصب وسلطتها على مضيق هرمز ورفع العقوبات. وقال عزيزي في رسالة نشرها عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: إيران لن تتراجع بناء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطوطها الحمراء مثل الحق في تخصيب اليورانيوم والاحتفاظ باليورانيوم المخصب والسلطة على مضيق هرمز ورفع العقوبات. وفي تقييمه لموقف ترامب أشار عزيزي إلى أن ترامب يبحث عن مخرج من مأزق استراتيجي ويتأرجح بين توجيه التهديدات والدعوة إلى إبرام اتفاق. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: إيران مصممة للغاية، إنهم يريدون إبرام اتفاق، حتى الآن لم يصلوا إلى نقطة ترضينا، لكنهم سيصلون، أما أن ننجح في هذا أو سنضطر إلى إنهاء الأمر. وفي تصريحات أدلى بها لشبكة PBS نيوز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يقبل بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل تخليها عن اليورانيوم عالي التخصيب. وردا على سؤال طرحته القناة الإخبارية عبر اتصال هاتفي عما إذا كان نجاح المفاوضات الجارية بين البلدين يعني تخلي إيران عن اليورانيوم عالي التخصيب مقابل تخفيف العقوبات، أجاب ترامب: لا قطعا لا، ليس تخفيف العقوبات، لا. وشدد الرئيس الأمريكي على أن تسليم إيران لليورانيوم المخصب الذي بحوزتها لا يرتبط بشكل مباشر برفع العقوبات عنها. وتأتي تصريحات ترامب هذه في وقت تتكثف فيه جهود بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراعات التي ألقت بظلالها على الشرق الأوسط منذ نحو 3 أشهر. وكان ترامب قد أعلن عبر حسابه على منصة تروث سوشيال أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام. النبوء الأخير في النشرة: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أنه سلم رسالة إلى الجانب الأمريكي للحصول على الدعم في منع الهجمات الصاروخية الروسية، مشيرا إلى أنه طالما أن روسيا تعتمد على الصواريخ فإن اهتمامها بالدبلوماسية ليس صادقا. وسلط الرئيس الأوكراني زيلنسكي الضوء على التطورات الجارية في الخطوط الأمامية للجبهة ضمن إطار الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك في رسالته المصورة اليومية التي نشرها عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي. وأفاد زيلنسكي بأنه التقى بمسؤولين من الجيش الأوكراني وقوات الأمن حيث ناقشوا مسألة مواصلة شن الهجمات بعيدة المدى ضد الأهداف داخل روسيا. وقال زيلنسكي: هجماتنا بعيدة المدى هي الأمر الضروري لكي تشعر روسيا بأنها ستضطر لدفع الثمن من خلال خسائرها في الحرب. وذكر الرئيس الأوكراني زيلنسكي أنه أعد رسالة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس للحصول على الدعم في منع الهجمات الصاروخية الروسية، وقال في هذا الصدد: لقد تم تسليم هذه الرسالة إلى المؤسسات المعنية في واشنطن. إنه لأمر نادر أن يتوجه زعيم دولة أخرى إلى الرئيس الأمريكي والكونغرس معا وفي نفس الوقت عبر رسالة كهذا، إلا أن الوضع الحالي يتطلب منا التحرك الفوري والتحرك بفعالية. من المهم أن تسمع أمريكا وأوكرانيا. وأشار زيلنسكي إلى أن الولايات المتحدة مهتمة بالمسألة الإيرانية في الوقت الحالي قائلاً في تقييمه للوضع: يجب علينا أيضاً أن نوقف حرباً دموية للغاية ومستمرة بكامل قوتها في أوروبا. كلما وفرنا المزيد من الحماية ضد الصواريخ البالستية، كلما تمكنا من جعل الدبلوماسية مفيدة بشكل أسرع. فروسيا ليست صادقة في اهتمامها بالدبلوماسية طالما أنها تعتمد على الصواريخ. وأوضح زيلنسكي أن وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي قام بزيارة إلى كييف مستخدما العبارة التالية:

من المهم أن تدعم أمريكا أوكرانيا، وأن يرى الممثلون الأمريكيون هنا في أوكرانيا بعيونهم ما يحدث والتهديدات القائمة، خاصة بعد الهجوم الوحشي والمكثف الذي شنه الروس ليلة الأحد. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، والآن نترككم مع هذه المقطوعة من أداء المطربة أجدة بيكر.

إذاعة صوت تركيا معكم اليوم كما عهدتموها. الأجندة الجيوقتصادية.

هناك جدد للملاعب الخضراء وسباق القوى العالمية. مستمعو إذاعة صوت تركيا الأعزاء الذين يصغون إلينا من جميع أنحاء العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الذي يحمل عنوان الأجندة الجيواقتصادية، حيث سنناقش مواضيع ما وراء الحدود والاستراتيجية الكامنة وراء الأرقام والمسار الجديد للاقتصاد العالمي. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم لن نكتفي بدراسة تصميم الملاعب من الداخل، بل سنتناول أيضا مجموعات رأس المال الضخمة التي تمتلك هذه الملاعب، وكيف تحول هيكل الملكية هذا إلى رقعة شطرنج في الاقتصاد الجيوسياسي العالمي، إذ لم تعد كرة القدم مجرد رياضة تمارس، بل أصبحت رمزا في سعي الدول لتعزيز قوتها الناعمة وفئة أصول استراتيجية تعتبرها صناديق الاستثمار ملاذا آمنا جديدا. وموضوع حلقة اليوم هي ملكية الأندية المتعددة MCO والأسس الجيوسياسية لهذا المناخ الاستثماري الجديد. مستمعينا الأعزاء، بينما يحاول عالم كرة القدم التعافي من آثار جائحة كورونا، ظهر منقذ جديد ألا وهو ملكية الأندية المتعددة أو مجموعات MCO. وبدأت الأندية التي أضعفها الفيروس ماليا بالانجذاب تدريجيا إلى هذه الشبكات الواسعة. فبينما أشارت بيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى حوالي 180 نادياً في عام 2022، وبحلول نهاية عام 2023 نرى أن 325 نادياً حول العالم قد انضمت إلى شبكة ضخمة يمتلك فيها الملاك أسهماً في أندية أخرى. ولا يقتصر الأمر على زيادة العددية فحسب، بل يشمل أيضا تحولا جغرافيا وطبقيا. ففي السابق كانت ملكية الأندية حكرا على الأفراد الأثرياء المحليين أو روابط المشجعين، أما اليوم فنرى نخبة عالمية تضم 120 مجموعة أو فردا مختلفا. ورغم أن 31% من هذه الأندية تقع في أوروبا، فقد امتدت هذه الظاهرة لتشمل جميع الاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا. وقد أدى انسحاب المستثمرين الصينيين من العمليات الخارجية ولا سيما استبدالهم بشركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في أمريكا الشمالية إلى تحويل كرة القدم إلى فئة أصول محددة في القطاع المالي. إذن ما هو حجم هذا المناخ الاستثماري؟ إن الأرقام الظاهرة مذهلة، ففي عام 2019 لم تتجاوز قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ في عالم كرة القدم 240 مليون دولار، لكن هذا الرقم قفز إلى 5 مليارات دولار في عام 2022، وكان من المتوقع أن يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2023. وهذا هو جوهر الاقتصاد الجيوسياسي.

أعزائي المتابعين، يعد رأس المال الخليجي أحد أبرز الفاعلين الصاعدين في هذا العصر الجديد. وكما نؤكد باستمرار في برنامجنا الأجندة الجيواقتصادية، فإن الدول الساعية إلى تحويل ثرواتها من الموارد الطبيعية إلى مناطق النفوذ تستخدم ملاعب كرة القدم كمراكز دبلوماسية، وتعتبر مجموعة سيتي لكرة القدم الممولة والمدارة من قبل الإمارات العربية المتحدة اللاعب الأكبر في هذا المجال، حيث تمتلك محفظة تضم 12 ناديا. وقد أثبتت هذا النموذج نجاحه ليس فقط على الصعيد المالي بل أيضا على الصعيد الرياضي أيضا. ففي عام 2022 فازت أندية مانشستر سيتي و ملبون سيتي ومومباي سيتي ويوكوهاما اف مارينوس التابعة للمجموعة ببطولات في دورياتها المحلية. ومع ذلك هناك جانب مظلم لهذه العملة، فقد دخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقوة إلى هذا المجال من خلال الاستحواذ على نادي نيوكاستل يونايتد، وفي غضون عامين فقط استحوذ على 4 من أكبر أندية بلاده، منشئا بذلك ثاني أكبر هيكل لصناديق الاستثمار العقاري في العالم. وشبكة قطر المكونة من 6 أندية والتي تتمحور حول باريس سانت جيرمان ومجموعات استثمارية بحرينية تدخل أيضا في هذا السباق. هذا وكما ناقشنا في سياق الذكاء الاصطناعي المهيمن، هو نوع من عصر الاستثمار المهيمن في كرة القدم. اتسعت الدول الآن للسيطرة ليس فقط على خطوط الطاقة بل أيضا على أهم شرايين الثقافة الشعبية العالمية. مستمعينا الأفاضل، إن الرغبة في السيطرة لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط، وإنما نشهدها أيضا في التحركات الجيواقتصادية المثيرة للاهتمام داخل أوروبا أيضا، إذ استثمرت الحكومة المجرية بقيادة رئيس وزرائها فيكتور أوربان أكثر من 55 مليون يورو في أندية وملاعب وأكاديميات في المناطق الناطقة باللغة المجرية، من كرواتيا إلى أوكرانيا ومن صربيا إلى رومانيا. ويعد هذا أحد أبرز الأمثلة الملموسة على استخدام الرياضة كأداة للتأثير الإقليمي والدبلوماسي الثقافي، إلا أن هذا النمو الهائل يحمل معه مخاطر جسيمة. فالهيئات التنظيمية التي عملت بنهج عدم التدخل تواجه الآن عواقب هذا النمو غير المنضبط، ويحذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أن النموذج الاستثماري هذا قد يهدد نزاهة وعدالة بطولات الأندية، كما أن احتمال مواجهة ناديين مملوكين لذات المالك على أرض الملعب قد يلقي بظلاله على روح المنافسة التي تعد جوهر هذه الرياضة. والأهم من ذلك، هناك خطر العدوى المالية، فإذا ما واجه مالك مجموعة MCO العملاقة أزمة مالية فقد يؤدي ذلك إلى سلسلة من التداعيات تطيح بعشرات الأندية وآلاف اللاعبين. وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوجد 6500 لاعب محترف في 180 ناديا ضمن هذه الشبكات، بينما تشير الأبحاث الحالية إلى أن هذا العدد يقترب من 12,000، وأن انهيار مجموعة واحدة يعني ديونا غير مدفوعة لانتقالات اللاعبين وآلاف الرياضيين العاطلين عن العمل. إذن ما مدى موثوقية هؤلاء المستثمرين؟ في برنامجنا الأجندة الجيواقتصادية علينا أيضا التساؤل عن معايير الملائمة، ففي الماضي ظهرت فضائح تلاعب ضخمة بنتائج المباريات من قبل الشركات العاملة تحت مظلة MCO التي أسستها أسماء

مثل إريك ماو. وتعرض فرع مجموعة نوح في لاتفيا لعقوبات التلاعب بنتائج المباريات، بينما كان نادي كي اف سي أوردينجن الألماني على وشك الانهيار المالي. ويبرز الحكم على أندي بيلي الذي بنى محفظة استثمارية في بريطانيا والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا بالسجن لمدة 13 عاما بتهمة الاحتيال في عام 2023 غياب الرقابة في هذا القطاع. ويبدو مناخ الاستثمار في الوقت الحالي جذابا، لكن الجماهير غير راضية عنه. ففي هولندا احتج مشجعو نادي NAC بريدا وعرقلوا محاولة استحواذ مجموعة سيتي لكرة القدم. وفي بروندباي وهو ناد دنماركي عريق يشعر قادة المشجعين بالقلق قائلين يمكننا التفاوض مع الملاك الحاليين ولكن من سيكون التالي؟ والسبب في ذلك هو أن مجموعات الأسهم الخاصة قد حددت بالفعل استراتيجيات الخروج الخاصة بها حتى قبل القيام بالاستثمار، أي أن النادي بالنسبة لهم ليس إرثا مجتمعيا بل أصلا يباع عندما يحين الوقت. مستمعينا الكرام، لقد تناولنا اليوم كيف تحولت الملاعب الخضراء إلى مختبر ضخم للجيواقتصادي، إذ لم تعد كرة القدم مجرد أهداف بل هي مزيج من تحويلات الطاقة والمناورات الدبلوماسية والمشتقات المالية، وأن صعود ظاهرة الملكية المتعددة للأندية لديها القدرة على جعل المؤسسات التقليدية مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غير فعالة. وإذا بدأت مجموعة صغيرة من المستثمرين في السيطرة على أكبر أندية أوروبا فلن تحدد قواعد اللعبة من قبل الاتحادات بل من قبل هذه التكتلات، إذ إنه في هذا العصر الرقمي المتسارع خلق عالم الرياضة أيضا دوره كقوة هائلة وذات مخاطر جمة. مستمعون الأفاضل، وبهذا نختتم حلقة اليوم من الأجندة الجيواقتصادية التي نعدها ونقدمها عبر إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة TRT تركيا. وحتى نلتقي في الحلقات القادمة سنواصل مناقشة كيف يمكن لبلادنا أن تتخذ خطوة استراتيجية في هذا التنافس الاقتصادي الرياضي العالمي مع الحفاظ على قيمها. وأخيرا نتمنى للجميع مستقبلا يمتزج فيه رأس المال والتكنولوجيا بالقيم الأخلاقية. الأجندة الجيواقتصادية.

0: صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: مستمعنا الكرام، نواصل بثنا بهذه الأغنية من أداء المطربة هادسة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع دادا غاركن. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. كان دادا غاركن سلطان قلوب التركمان، أحد قادة قافلة الأولياء الذين قدموا إلى الأناضول من خراسان في أوائل القرن الثالث عشر. وكان دادا غاركن قائدا صوفيا لعب دورا فعالا في أسلمة الأناضول وتتليكها، وكان مفعما بحب الأتراك. وتعد سيرته الذاتية رحلة معرفية امتدت من خراسان إلى الأناضول، وكان لها دور محوري في إثراء الثقافة التركية. ويعرف دادا غاركن بأنه درويش تركماني قدم إلى الأناضول من أرض خراسان، وهو زعيم قبيلة كاركن، إحدى قبائل الأوغوز الأربع والعشرين، وزعيم التركمان في الطريقة الصوفية المعروفة باسم وفائية في تركيا. وحسب الروايات الشائعة وصل أولا إلى منطقة كرمان في إيران مع قوافل الأوغوز المتجهة غربا من خراسان، ومن هناك وصل إلى الأناضول في أواخر الثمانينيات في القرن الثاني عشر، واستقر في جنوب شرق الأناضول في الربع الأول من القرن الثالث عشر، وجمع حوله مئات الطلاب. وتشير الروايات التي دارت حول اسم دادا غاركن إلى مكانته الخاصة بين أولياء خراسان. وفي الواقع ورد في عمل ألوان تشيلبي الشهير حول هذا الموضوع أن الحاكم التركي في ذلك الوقت علاءالدين كيقباط الأول رأى كرامات دادا غاركن ومنحه 17 قارية كوقف. وكانت أبرز سمات دادا غاركن أنه جمع بين الهوية التركية وحب التركية والتصوف الإسلامي وعمل في الأناضول، ونشر التسامح الإسلامي الواسع بين التركمان من خلال مزج باللغة وتقاليد الثقافة التركية. ونعلم أن التركمان الرحال تبنوا بسهولة أكبر الدراويش الذين تحدثوا لغتهم الخاصة وتبنوا أسلوب حياتهم، كما كسب دادا غاركن قلوب التركمان برواياته باللغة التركية في أحاديثه وجمعه بين العادات التركية القديمة والقيم الإسلامية. ولعبت قبيلة كاركن التي قادها دورا أساسيا في ترسيخ الإسلام والثقافة التركية لا سيما في جنوب شرق الأناضول. وحتى اليوم لا تزال القرى التي تحمل اسم كاركن في العديد من محافظات تركيا تحمل آثار هذا الإرث الروحي. كان حب الهوية التركية والإسلامية المجسدة في شخص دادا غاركن بمثابة عصب قوي لتماسك العائلة التركمانية العريقة. واليوم ينتشر أفراد قبيلة دادا غاركن في أنحاء عديدة من تركيا ويعيشون كمجتمع صوفي كبير. وتشير المصادر التاريخية إلى أن المجتمعات التركمانية التابعة لهذه القبيلة امتدت عبر قرون من جنوب شرق الأناضول إلى وسطها، بل وحتى إلى سوريا والعراق. وليس من قبيل المصادفة أن يتواجد ابناء دادا غاركن في مدن مثل ديارباكر ومالاطيا وشورم وغازيانتب، فقد نقلت هذه المجتمعات ثقافة القبيلة التي ورثتها عن أجدادها جيلا بعد جيل، وحافظت على المعتقدات والعادات التركية الإسلامية التي جلبتها من خراسان. كثيرا ما يخفي التاريخ بين صفحاته بعضا من كبار قادة الصوفية أمثال دادا غاركن، ورغم أن اسمه لا يزال حاضرا حتى اليوم في المقالات الأكاديمية وفي ذاكرة المحافل العلوية البكتاشية، إلا أنه لا يحظى بالتقدير الذي يستحقه بين عامة الناس. ومع ذلك فإن مساهمة دادا غاركن في جوهر الروح التي جعلت من الأناضول وطنا عظيم.
وهذا القائد الصوفي القادم من خراسان والمغرم بالتركية والإسلام غرس في القلوب حب الله ومجد الهوية واللغة التركية وخاتم أمته، وإن إرثه جزء من الكنز الثقافي المشترك للعالم التركي أجمع، وإن إحياء اسم دادا غاركن وتعاليمه يعني عدم نسيان من ساهموا في جوهر هذه الأرض، واليوم كأجيال سنرثهم من واجبنا الروحي أن نتذكر الشيخ بابا إلياس هذا الترويش المبارك من خراسان وأن ننقل ذكراه إلى الأجيال القادمة، لأن إحياء ذكرى دادا غاركن يعني الحفاظ على القيم التي تجعل من الأناضول الوطن التركي الإسلامي الأبدي، وطالما تستمر هذه القيم في العيش في قلوبنا فإن هدفنا للوحدة الوطنية والأخوة سيبقى قويا دائما. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية، آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. لكم جميع الذين سهروا على أعداد البث، وأنا المذيعة لاء جوردو، ومن الهندسة الإذاعية الزميل علي شاهين أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 28 من مايو أيار 2026 المصادف يوم الخميس. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج الأجندة الجيو اقتصادية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع الحجاج الذين يؤدون مناسك الحج في الأراضي المقدسة، وهنأ جميع الحجاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقد التقى وزير البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ مراد كروم المتواجد في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج بالحجاج الأتراك هناك. وخلال اللقاء اتصل الوزير كروم بالرئيس أردوغان هاتفيا ونقل إليه سلام الحجاج، وهنأ كروم الرئيس أردوغان بالعيد قائلا: سيد الرئيس، لدينا هنا ما يقرب من 300 حاج، هل تودون مخاطبتهم؟ وخاطب الرئيس أردوغان الحجاج عبر الهاتف قائلا: تقبل الله منكم، فليكن الله عونكم ومساعدكم، وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع الأخوة الحجاج باسمي وباسم شعبي. وتمنى أردوغان أن يكون العيد مباركا على الحجاج قائلا: بلغكم الله أعيادا عديدة ومديدة بالخير واليمن. هذا وقد صفق الحجاج الأتراك بحرارة للرئيس أردوغان عقب كلمته التي وجهها إليهم. هنأ رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان جنود الجيش التركي القائمين على الدفاع عن الوطن بمناسبة العيد قائلا: أهنئ من أعماق قلبي بمناسبة العيد جميع منتسبي جيشنا الذين يؤدون مهامهم في بلادنا ومنطقتنا ومختلف أنحاء العالم، ويسهرون ليل نهار من أجل هذا الوطن الذي نعتبره أغلى من أرواحنا. وقد التقى وزير الدفاع الوطني شار جولار في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك بجنودنا في مركز كتيبة أرضاء الحدودية التابعة لقيادة لواء الحدود التاسعة المتمركز في أدرنة، والذين يؤدون مهامهم على الحدود اليونانية. وانتقل الوزير شار جولار والقادة المرافقون له بعد ذلك إلى ساحة المراسم لتبادل تهاني العيد مع الجنود. وعقب ذلك تحدث الوزير جولار هاتفيا مع الرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وأطلعه على تواجدهم في أدرنة وأنهم أدوا صلاة العيد في جامع السليمية. وشدد الوزير جولار على أن الجنود في مركز كتيبة أرضاء الحدودية يحمون الحدود بكل حزم وفعالية قائلا: بصفتنا القوات المسلحة التركية نهنئكم بالعيد بأصدق تمنياتنا. ثم ترك الوزير جولار الكلمة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وفي خطابه الذي وجهه إلى صقور الحدود قال الرئيس أردوغان ما يلي: منتسبي قواتنا المسلحة التركية الأعزاء ويا جنود جيشنا الباسل الأبطال، أحييكم بأحر مشاعر القلبية وبكل مودة، وأهنئ جميع جنودنا الذين هم مصدر فخر لأمتنا وعائلاتهم العزيزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأهنئ من أعماق قلبي جميع منتسبي جيشنا الذين يؤدون مهامهم في بلادنا ومنطقتنا ومختلف أنحاء العالم، ويسهرون ليل نهار من أجل هذا الوطن الذي نعتبره أغلى من أرواحنا. وأستذكر بالرحمة جميع شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلالنا، وأتمنى الشفاء العاجل لجرحانا، كما أحيي بكل احترام عائلات شهدائنا وجرحانا، وأسأل الله العلي القدير أن يقضوا عيدا صحيا وآمنا ومباركا. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلتان وامرأتان، وأصيب 18 آخرون بجروح جراء هجوم شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة. وفق المعلومات المستقاة من مصادر محلية، فقد شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مبنى في مدينة غزة، وأسفر الهجوم عن أضرار جسيمة في المبنى، وتم على إثره توجيه العديد من فرق البحث والإنقاذ والطواقم الطبية إلى المنطقة. وذكر بيان صادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلتان وامرأتان وإصابة 18 شخصا بجروح. من جهة أخرى زعم بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف عنصرين بارزين من حركة حماس في غزة. ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته دون انقطاع على غزة على الرغم من اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025. وفقا لبيانات السلطات الفلسطينية، فقد استشهد أكثر من 910 فلسطينيين في الهجمات

0: التي شنتها إسرائيل على غزة منذ بدء وقف إطلاق النار. أعلن الجيش الإسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار منطقة واسعة تقع جنوبي نهر الزهراني في لبنان منطقة قتال، مطالبا سكان المنطقة بترك منازلهم والتوجه إلى شمال النهر. وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي الدرعي إن المنطقة التي تضم عشرات البلدات الواقعة جنوبي نهر الزهراني هي منطقة قتال، موجها تهديدات بشأن هجمات عليها. وطالب الدرعي بسكان المنطقة بترك منازلهم والتوجه إلى شمال نهر الزهراني الذي يبعد نحو 30 كيلومترا عن خط الحدود. وكان الجيش الإسرائيلي قد واجه تهديدات مماثلة بالإخلاء للعديد من البلدات في الجنوب خلال الهجمات التي بدأها على لبنان في 2 مارس/آذار الماضي، وطالب السكان حينها بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني. ومع ذلك عاد جزء من السكان إلى منازلهم عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 نيسان/أبريل الماضي. من جهة أخرى، واجه الجيش الإسرائيلي أيضا تهديدات بشن هجمات على مدينة صور والمناطق المحيطة بها، مطالبا السكان بترك منازلهم. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي مدنيين غربي مخيم جباليا للاجئين الواقع شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة فلسطينيين 2، أحدهما جراحه خطيرة. ووفقا للمعلومات المستقاة من مصادر طبية، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما استهدف محيط مسجد حطين في منطقة الفالوجة الواقعة غربي مخيم جباليا للاجئين. وتم نقل الفلسطينيين اللذين أصيبا في هجوم المسيرة التي استهدفت المدنيين غربي مخيم جباليا وأحدهما في حالة حرجة إلى مستشفى الشفاء الواقع غربي مدينة غزة. وأشير إلى أن هذا الهجوم الذي نفذ رغم اتفاق وقف إطلاق النار يشكل انتهاكا للاتفاق المبرم في تاريخ 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025. أقدم مستوطن إسرائيلي في منطقة مسافريطة جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة على مهاجمة أم فلسطينية، مما أدى إلى سقوطها أرضا برفقة طفلها، في حين قام بضرب أحد الكلاب باستخدام عصا. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي قيام أحد المستوطنين الإسرائيليين بدفع أم فلسطينية وطفلها وإسقاطهما أرضا في قرية بمنطقة مسافريطة، كما وثقت اللقطات قيام المعتدي الإسرائيلي بعد ذلك بتوجيه لكمة إلى مواطن فلسطيني آخر. وفي سياق متصل، هاجم المستوطنون الإسرائيليون عائلات فلسطينية في منطقة الخلايفة الواقعة شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وأفاد الناشط الفلسطيني فارس كعابنا بأن المستوطنين الإسرائيليين هاجموا عائلات فلسطينية في منطقة الخلايفة التابعة لقرية الطيبة شرقي رام الله. وأشار كعابنا إلى أن الإسرائيليين يتعمدون إدخال قطعان الأغنام والإبل إلى المحيط منازل الفلسطينيين، مما يتسبب في إلحاق الأضرار بالممتلكات وتدمير الأشجار في المنطقة. وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتزامن مع توسع النشاط الاستيطاني.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلنت المملكة العربية السعودية أن الوضع الصحي العام للحجاج الذين يؤدون مناسك الحج مستقر، وأنه لم يتم رصد أي تهديد يمس الصحة العامة. وقدم المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبد العزيز عبد الباقي خلال مؤتمر صحفي عقد بهذا الشأن معلومات تتعلق بالوضع الصحي للمسلمين الذين يؤدون مناسك الحج في الأراضي المقدسة. وأشار عبد الباقي إلى خضوع 466 شخصا للعلاج في الأراضي المقدسة إثر ظهور أعراض الإجهاد الحراري ضربات الشمس عليهم، قائلا: الوضع الصحي العام للحجاج مستقر، وبفضل النظام الصحي عالي الكفاءة لم يتم رصد أي تهديد صحي. وأشار عبد الباقي إلى أنه تم تقديم خدمات صحية لأكثر من 1.2 مليون شخص منذ بداية موسم الحج، لافتا إلى أنه من بين هذه

الخدمات تم التعامل مع 83 حالة طارئة وإجراء 29 عملية قلب مفتوح. من جانبه صرح المتحدث باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية عبد العزيز العتيبي بأن قوافل الحجاج الذين أتموا مناسك الحج ستأخذ في مغادرة الأراضي المقدسة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من مايو أيار. أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن 23 سفينة قد عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 ساعة الماضية، مؤكدة أنه لم يسمح بسير السفن الدول التي وصفتها بالمعادية. إذ صدر بيان عن القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، وذكر البيان الخطي أن 23 سفينة بما في ذلك ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى قد عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية تحت تنسيق وأمن القوات البحرية. وجاء في البيان العبارات التالية: يحظر مرور سفن الدول المعادية من مضيق هرمز. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في المنطقة ردا على الهجوم الذي استهدف بندر عباس، في حين أعلنت الكويت أنها تعرضت لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان خطي له أنه في عقاب الهجوم الجوي الذي شنته الولايات المتحدة فجر اليوم على نقطة محيطة بمطار بندر عباس، فقد تم قصف القاعدة الجوية الأمريكية التي كانت مصدرا للهجوم. وجاء في البيان: هذا الرد هو تحذير جاد ليعلم العدو أن عدوانه لن يمر دون رد، وفي حال تكراره سيكون ردنا أكثر حزما، إن مسؤولية عواقب الهجوم تقع على عاتق المعتدي. وفي حين لم يتم تحديد الدولة التي تقع فيها القاعدة الجوية الأمريكية المستهدفة، أعلنت الكويت وهي إحدى الدول التي تستضيف قواعد جوية أمريكية في المنطقة أنها تعرضت لهجوم بالصواريخ وطائرات مسيرة. ولم يذكر البيان الصادر عن الجيش الكويتي أي معلومات حول الموقع الذي تم استهدافه. وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أفاد بسماع دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس جنوبي البلاد في الساعات الأولى من الصباح، كما أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ غارة جوية على منطقة عسكرية جنوبي إيران بدعوى أنها تشكل تهديدا للقوات الأمريكية في المنطقة ولحركة الملاحة البحرية التجارية. وذكر البيان الصادر عن الحساب الرسمي للجيش الكويتي على منصة التواصل الاجتماعي أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ. وأكد البيان أن أصوات الانفجارات التي يمكن سماعها ناتجة عن تصدي منظومات الدفاع الجوي للهجمات، ودعا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، ولم يقدم البيان معلومات مفصلة حول مصدر أو طبيعة هذه الهجمات. صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بأن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمراء مثل حقها في تخصيب اليورانيوم والاحتفاظ باليورانيوم المخصب وسلطتها على مضيق هرمز ورفع العقوبات. وقال عزيزي في رسالة نشرها عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: إيران لن تتراجع بناء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطوطها الحمراء مثل الحق في تخصيب اليورانيوم والاحتفاظ باليورانيوم المخصب والسلطة على مضيق هرمز ورفع العقوبات. وفي تقييمه لموقف ترامب أشار عزيزي إلى أن ترامب يبحث عن مخرج من مأزق استراتيجي ويتأرجح بين توجيه التهديدات والدعوة إلى إبرام اتفاق. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: إيران مصممة للغاية، إنهم يريدون إبرام اتفاق، حتى الآن لم يصلوا إلى نقطة ترضينا، لكنهم سيصلون، أما أن ننجح في هذا أو سنضطر إلى إنهاء الأمر. وفي تصريحات أدلى بها لشبكة PBS نيوز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يقبل بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل تخليها عن اليورانيوم عالي التخصيب. وردا على سؤال طرحته القناة الإخبارية عبر اتصال هاتفي عما إذا كان نجاح المفاوضات الجارية بين البلدين يعني تخلي إيران عن اليورانيوم عالي التخصيب مقابل تخفيف العقوبات، أجاب ترامب: لا، لا، قطعا لا، ليس تخفيف العقوبات، لا. وشدد الرئيس الأمريكي على أن تسليم إيران لليورانيوم المخصب الذي بحوزتها

يرتبط بشكل مباشر برفع العقوبات عنها. وتأتي تصريحات ترامب هذه في وقت تتكثف فيه جهود بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراعات التي ألقت بظلالها على الشرق الأوسط منذ نحو 3 أشهر. وكان ترامب قد أعلن عبر حسابه على منصة تروث سوشيال أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام. النبوء الأخير في النشرة: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أنه سلم رسالة إلى الجانب الأمريكي للحصول على الدعم في منع الهجمات الصاروخية الروسية، مشيرا إلى أنه طالما أن روسيا تعتمد على الصواريخ فإن اهتمامها بالدبلوماسية ليس صادقا. وسلط الرئيس الأوكراني زيلنسكي الضوء على التطورات الجارية في الخطوط الأمامية للجبهة ضمن إطار الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك في رسالته المصورة اليومية التي نشرها عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي. وأفاد زيلنسكي بأنه التقى بمسؤولين من الجيش الأوكراني وقوات الأمن، حيث ناقشوا مسألة مواصلة شن الهجمات بعيدة المدى ضد الأهداف داخل روسيا. وقال زيلنسكي: هجماتنا بعيدة المدى هي الأمر الضروري لكي تشعر روسيا بأنها ستضطر لدفع الثمن من خلال خسائرها في الحرب. وذكر الرئيس الأوكراني زيلنسكي أنه أعد رسالة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس للحصول على الدعم في منع الهجمات الصاروخية الروسية، وقال في هذا الصدد: لقد تم تسليم هذه الرسالة إلى المؤسسات المعنية في واشنطن. إنه لأمر نادر أن يتوجه زعيم دولة أخرى إلى الرئيس الأمريكي والكونغرس معاً وفي نفس الوقت عبر رسالة كهذه، إلا أن الوضع الحالي يتطلب منا التحرك الفوري والتحرك بفعالية. من المهم أن تسمع أمريكا أوكرانيا. وأشار زيلنسكي إلى أن الولايات المتحدة مهتمة بالمسألة الإيرانية في الوقت الحالي، قائلاً في تقييمه للوضع: يجب علينا أيضاً أن نوقف حرباً دموية للغاية ومستمرة بكامل قوتها في أوروبا. كلما وفرنا المزيد من الحماية ضد الصواريخ البالستية، كلما تمكنا من جعل الدبلوماسية مفيدة بشكل أسرع. فروسيا ليست صادقة في اهتمامها بالدبلوماسية طالما أنها تعتمد على الصواريخ. وأوضح زيلنسكي أن وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي قام بزيارة إلى كييف مستخدما العبارة التالية: من المهم أن تدعم أمريكا أوكرانيا، وأن يرى الممثلون الأمريكيون هنا في أوكرانيا بعيونهم ما يحدث والتهديدات القائمة، خاصة بعد الهجوم الوحشي والمكثف الذي شنه الروس ليلة الأحد. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعنا الكرام، والآن نترككم مع هذه المقطوعة من أداء المطربة أجدة بيكا.

حراك جدد للملاعب الخضراء وسباق القوى العالمية. مستمعو إذاعة صوت تركيا الأعزاء الذين يصغون إلينا من جميع أنحاء العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الذي يحمل عنوان الأجندة الجيواقتصادية، حيث سنناقش مواضيع ما وراء الحدود والاستراتيجية الكامنة وراء الأرقام والمسار الجديد للاقتصاد العالمي. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم لن نكتفي بدراسة تصميم الملاعب من الداخل، بل سنتناول أيضا مجموعات رأس المال الضخمة التي تمتلك هذه الملاعب، وكيف تحول هيكل الملكية هذا إلى رقعة شطرنج في الاقتصاد الجيوسياسي العالمي، إذ لم تعد كرة القدم مجرد رياضة تمارس، بل أصبحت رمزا في سعي الدول لتعزيز قوتها الناعمة وفئة أصول استراتيجية تعتبرها صناديق الاستثمار ملاذا آمنا جديدا. وموضوع حلقة اليوم هي ملكية الأندية المتعددة MCO والأسس الجيوسياسية لهذا المناخ الاستثماري الجديد. مستمعينا الأعزاء، بينما يحاول عالم كرة القدم التعافي من آثار جائحة كورونا، ظهر منقذ جديد ألا وهو ملكية الأندية المتعددة أو مجموعات MCO. وبدأت الأندية التي أضعفها الفيروس ماليا بالانجذاب تدريجيا إلى هذه الشبكات الواسعة. فبينما أشارت بيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى حوالي 180 نادياً في عام 2022، وبحلول نهاية عام 2023 نرى أن 325 نادياً حول العالم قد انضمت إلى شبكة ضخمة يمتلك فيها الملاك أسهماً في أندية أخرى. ولا يقتصر الأمر على زيادة العددية فحسب، بل يشمل أيضا تحولا جغرافيا وطبقيا. ففي السابق كانت ملكية الأندية حكرا على الأفراد الأثرياء المحليين أو روابط مشجعين، أما اليوم فنرى نخبة عالمية تضم 120 مجموعة أو فردا مختلفا. ورغم أن 31% من هذه الأندية تقع في أوروبا، فقد امتدت هذه الظاهرة لتشمل جميع الاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا. وقد أدى انسحاب المستثمرين الصينيين من العمليات الخارجية ولا سيما استبدالهم بشركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في أمريكا الشمالية إلى تحويل كرة القدم إلى فئة أصول محددة في القطاع المالي. إذن ما هو حجم هذا المناخ الاستثماري؟ إن الأرقام الظاهرة مذهلة، ففي عام 2019 لم تتجاوز قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ في عالم كرة القدم 240 مليون دولار، لكن هذا الرقم قفز إلى 5 مليارات دولار في عام 2022، وكان من المتوقع أن يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2023. وهذا هو جوهر الاقتصاد الجيوسياسي. أعزائي المتابعين، يعد رأس المال الخليجي أحد أبرز الفاعلين الصاعدين في هذا العصر الجديد. وكما نؤكد باستمرار في برنامجنا الأجندة الجيواقتصادية، فإن الدول الساعية إلى تحويل ثرواتها من الموارد الطبيعية إلى مناطق النفوذ تستخدم ملاعب كرة القدم كمراكز دبلوماسية. وتعتبر مجموعة سيتي لكرة القدم الممولة والمدارة من قبل الإمارات العربية المتحدة اللاعب الأكبر في هذا المجال، حيث تمتلك محفظة تضم 12 ناديا. وقد أثبتت هذا النموذج نجاحه ليس فقط على الصعيد المالي، بل أيضا على الصعيد الرياضي أيضا. ففي عام 2022 فازت أندية مانشستر سيتي و
ملبون سيتي ومومباي سيتي ويوكوهاما إف مارينوس التابعة للمجموعة ببطولات في دورياتها المحلية. ومع ذلك هناك جانب مظلم لهذه العملة، فقد دخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقوة إلى هذا المجال من خلال الاستحواذ على نادي نيوكاستل يونايتد، وفي غضون عامين فقط استحوذ على 4 من أكبر أندية بلاده، منشئا بذلك ثاني أكبر هيكل لصناديق الاستثمار العقاري في العالم. وشبكة قطر المكونة من 6 أندية والتي تتمحور حول باريس سانت جيرمان ومجموعات استثمارية بحرينية تدخل أيضا في هذا السباق. هذا وكما ناقشنا في سياق الذكاء الاصطناعي المهيمن، هو نوع من عصر الاستثمار المهيمن في كرة القدم. اتسع الدول الآن للسيطرة ليس فقط على خطوط الطاقة بل أيضا على أهم شرايين الثقافة الشعبية العالمية.

مستمعينا الأفاضل، إن الرغبة في السيطرة لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط، وإنما نشهدها أيضا في التحركات الجيواقتصادية المثيرة للاهتمام داخل أوروبا أيضا، إذ استثمرت الحكومة المجرية بقيادة رئيس وزرائها فيكتور أوربان أكثر من 55 مليون يورو في أندية وملاعب وأكاديميات في المناطق الناطقة باللغة المجرية، من كرواتيا إلى أوكرانيا ومن صربيا إلى رومانيا. ويعد هذا أحد أبرز الأمثلة الملموسة على استخدام الرياضة كأداة للتأثير الإقليمي والدبلوماسي الثقافي، إلا أن هذا النمو الهائل يحمل معه مخاطر جسيمة. فالهيئات التنظيمية التي عملت بنهج عدم التدخل تواجه الآن عواقب هذا النمو غير المنضبط. ويحذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أن النموذج الاستثماري هذا قد يهدد نزاهة وعدالة بطولات الأندية، كما أن احتمال مواجهة ناديين مملوكين لذات المالك على أرض الملعب قد يلقي بظلاله على روح المنافسة التي تعد جوهر هذه الرياضة. والأهم من ذلك، هناك خطر العدوى المالية، فإذا ما واجه مالك مجموعة MCO العملاقة أزمة مالية، فقد يؤدي ذلك إلى سلسلة من التداعيات تطيح بعشرات الأندية وآلاف اللاعبين. وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوجد 6500 لاعب محترف في 180 ناديا ضمن هذه الشبكات، بينما تشير الأبحاث الحالية إلى أن هذا العدد يقترب من 12,000، وأن انهيار مجموعة واحدة يعني ديونا غير مدفوعة لانتقالات اللاعبين وآلاف الرياضيين العاطلين عن العمل. إذن ما مدى موثوقية هؤلاء المستثمرين؟ في برنامجنا الأجندة الجيواقتصادية علينا أيضا التساؤل عن معايير الملائمة، ففي الماضي ظهرت فضائح تلاعب ضخمة بنتائج المباريات من قبل الشركات العاملة تحت مظلة MCO التي أسستها أسماء مثل أريك ماو. وتعرض فرع مجموعة نوح في لاتفيا لعقوبات التلاعب بنتائج المباريات، بينما كان نادي KFC أوردينجن الألماني على وشك الانهيار المالي. ويبرز الحكم على أندي بيلي الذي بنى محفظة استثمارية في بريطانيا والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا بالسجن لمدة 13 عاما بتهمة الاحتيال في عام 2023 غياب الرقابة في هذا القطاع. ويبدو مناخ الاستثمار في الوقت الحالي جذابا، لكن الجماهير غير راضية عنه. ففي هولندا احتج مشجعو نادي NAC بريدا وعرقلوا محاولة استحواذ مجموعة سيتي لكرة القدم. وفي بروندباي، وهو نادي دنماركي عريق، يشعر قادة المشجعين بالقلق قائلين يمكننا التفاوض مع الملاك الحاليين، ولكن من سيكون التالي؟ والسبب في ذلك هو أن مجموعات الأسهم الخاصة قد حددت بالفعل استراتيجيات الخروج الخاصة بها حتى قبل القيام بالاستثمار، أي أن النادي بالنسبة لهم ليس إرثا مجتمعيا، بل أصلا يباع عندما يحين الوقت. مستمعينا الكرام، لقد تناولنا اليوم كيف تحولت الملاعب الخضراء إلى مختبر ضخم للجيواقتصادي، إذ لم تعد كرة القدم مجرد أهداف، بل هي مزيج من تحويلات الطاقة والمناورات الدبلوماسية والمشتقات المالية، وأن صعود ظاهرة الملكية المتعددة للأندية لديها القدرة على جعل المؤسسات التقليدية مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غير فعالة. وإذا بدأت مجموعة صغيرة من المستثمرين في السيطرة على أكبر أندية

أوروبا فلن تحدد قواعد اللعبة من قبل الاتحادات بل من قبل هذه التكتلات، إذ إنه في هذا العصر الرقمي المتسارع خلق عالم الرياضة أيضا دوره كقوة هائلة وذات مخاطر جمة. مستمعون الأفاضل، وبهذا نختتم حلقة اليوم من الأجندة الجيواقتصادية التي نعدها ونقدمها عبر إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة تي آر تي تركيا، وحتى نلتقي في الحلقات القادمة سنواصل مناقشة كيف يمكن لبلادنا أن تتخذ خطوة استراتيجية في هذا التنافس الاقتصادي الرياضي العالمي مع الحفاظ على قيمها. وأخيرا نتمنى للجميع مستقبلا يمتزج فيه رأس المال والتكنولوجيا بالقيم الأخلاقية. الأجندة الجيواقتصادية.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: مستمعنا الكرام، نواصل بثنا بهذه الأغنية من أداء المطربة هادسة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع دادا غاركن. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلمه الدكتور جميل دواتش إبك الخبير

بالأتراك، وتعد سيرته الذاتية رحلة معرفية امتدت من خراسان إلى الأناضول، وكان لها دور محوري في إسراع الثقافة التركية. ويعرف ديدغاركن بأنه درويش تركماني قدم إلى الأناضول من أرض خراسان، وهو زعيم قبيلة كاركن إحدى قبائل الأوغوز 24 وزعيم التركمان في الطريقة الصوفية المعروفة باسم وفائية في تركيا. وحسب الروايات الشائعة وصل أولا إلى منطقة كرمان في إيران مع قوافل الأوغوز المتجهة غربا من خراسان، ومن هناك وصل إلى الأناضول في أواخر الثمانينيات في القرن الثاني عشر، واستقر في جنوب شرق الأناضول في الربع الأول من القرن الثالث عشر، وجمع حوله مئات الطلاب. وتشير الروايات التي دارت حول اسم ديدغاركن إلى مكانته الخاصة بين أولياء خراسان. وفي الواقع ورد في عمل ألوان تشيليبي الشهير حول هذا الموضوع أن الحاكم التركي في ذلك الوقت علاءالدين كيقباط الأول رأى كرامات ديدغاركن ومنحه 17 قارية كوقف. وكانت أبرز سمات ديدغاركن أنه جمع بين الهوية التركية وحب التركية والتصوف الإسلامي وعمل في الأناضول، ونشر التسامح الإسلامي الواسع بين التركمان من خلال مزج باللغة وتقاليد الثقافة التركية. ونعلم أن التركمان الرحال تبنوا بسهولة أكبر الدراويش الذين تحدثوا لغتهم الخاصة وتبنوا أسلوب حياتهم، كما كسب ديدغاركن قلوب التركمان برواياته باللغة التركية في أحاديثه وجمعه بين العادات التركية القديمة والقيم الإسلامية. ولعبت قبيلة كاركن التي قادها دورا أساسيا في ترسيخ الإسلام والثقافة التركية لا سيما في جنوب شرق الأناضول، وحتى اليوم لا تزال القرى التي تحمل اسم كاركن في العديد من محافظات تركيا تحمل آثار هذا الإرث الروحي. كان حب الهوية التركية والإسلامية المجسدة في شخص ديدغاركن بمثابة عصب قوي لتماسك العائلة التركمانية العريقة. واليوم ينتشر أفراد قبيلة ديدغاركن في أنحاء عديدة من تركيا ويعيشون كمجتمع صوفي كبير. وتشير المصادر التاريخية إلى أن المجتمعات التركمانية التابعة لهذه القبيلة امتدت عبر قرون من جنوب شرق الأناضول إلى وسطها، بل وحتى إلى سوريا والعراق. وليس من قبيل المصادفة أن يتواجد ابناء ديدغاركن في مدن مثل ديارباكر ومالاطيا وشورم وغازيانتب، فقد نقلت هذه المجتمعات ثقافة القبيلة التي ورثتها عن أجدادها جيلا بعد جيل، وحافظت على المعتقدات والعادات التركية الإسلامية التي جلبتها من خراسان. كثيرا ما يخفي التاريخ بين صفحاته بعضا من كبار قادة الصوفية أمثال ديدغاركن، ورغم أن اسمه لا يزال حاضرا حتى اليوم في المقالات الأكاديمية وفي ذاكرة المحافل العلوية البكتاشية، إلا أنه لا يحظى بالتقدير الذي يستحقه بين عامة الناس. ومع ذلك فإن مساهمة ديدغاركن في جوهر الروح التي جعلت من الأناضول وطنا عظيم. هذا القائد الصوفي القادم من خراسان والمغرم بالتركية والإسلام غرس في القلوب حب الله ومجد الهوية واللغة التركية وخاتم أمته، وإن إرثه جزء من الكنز الثقافي المشترك للعالم التركي أجمع. وإن إحياء اسم ديدغاركن وتعاليمه يعني عدم نسيان من ساهموا في جوهر هذه الأرض، واليوم كأجيال سنرثهم من واجبنا الروحي أن نتذكر الشيخ بابا إلياس هذا الترويش المبارك من خراسان، وأن ننقل ذكراه إلى الأجيال القادمة، لأن إحياء ذكرى ديدغاركن يعني الحفاظ على القيم التي تجعل من الأناضول الوطن التركي الإسلامي الأبدي.
وطالما تستمر هذه القيم في العيش في قلوبنا، فإن هدفنا للوحدة الوطنية والأخوة سيبقى

어휘엔 대아이맨. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. لكم جميع الذين سهروا على أعداد البث، وأنا المذيعة لاء جوردو، ومن الهندسة الإذاعية الزميل علي شاهين، أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.